بندن ياي قديسات بندن قديسات وفال ياي مزاب مني يوبو نجار ميامو ويو تورو وانجا نجار أغرقا قديسات.

جميل جميل خمغا سيدي جميل سيدي جميل إتاو سيدي ما مكر جميل جميل خمغا سيدي جميل سيدي جميل ما نفر من ما بقى سيدي جميل تمانو سيدي جميل جميل امنا منصور سي موسيد جميل امنا احمد سي موسيد جميل امنا اسمال سي موسيد جميل ام عبد العزيز سي موسيد جميل امنا ادب سي موسيد جميل امنا شيخ جان سي موسيد جميل امنا بابا لاي سي موسيد جميل ام شيخ عمر سي موسيد جميل

جميل سرنا سور سرتي جميل شيخ أحمد يمسي رتي جميل عبد العزيز سينيور رتي جميل أمير سي رتي جميل سرنج باي ماسور رتي جميل سرنج مولوسي رتي جميل بابا مالك سي رتي جميل مام كنت جاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف أبو العباس أحمد تيجان ما يخطب المكتوم ما يخطب الرمان لي مني تيجان سيوبا دفين نيوكا وخي بالله يا رب يوم الخيام

يبرونني ينذكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل ما مبينك منصور مو سيدي جميل ما عندك منصور مو سيدي جميل ما بقولك يا نو دنيك جميل جميل والبسكو جخلو شيخ شيخ ياسو محمد نكون يومي

بيت مدام متى باي باي باباتي من فيوك باي فانتم باي نرونا باي انتم باي نرونا اي باباتي من فيوك Ay, me voy a estar que ya se ha fatigado.

ملك جمل دير خالد مضيّب مالك. ميدك ومغتشيش جل جوبنا وما أدر دارت تتنار بأيّاك تفوشاي جاي مركجان فردير قالي دم بوي.

الحمد لله. على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء ما نقدره.

جاي كلاران موف المالك مالك جاب أبدالاي مالك جاب أبدالاي نتشا كنجاي جيب جاب أبدالاي نتشا كنجاي علي جاب مريان نتشا كنجاي

مجمريام بابا كرقي محمد سيسا مرقتا مريام بابا كرقي مجر كنتم فال أقل يجي مغل ما ماتشام رمك ما ماتشام بلان منتوار يول وشاسد وايبار مظهر بولي موج

بغير لبيتك ماي مدمريان خير يلا دم بجوب قلبك مدجين جاي عيو بالك بالك

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء قدير. بندرابي سهلابي تشغلي تدال نولا مودو كوجول دي رسول الله

وتدو ميشو تيو وسهل محمد اللون بدن تدو بندو غمونم كدي جاهول من وطن يبو هجاء وناتي سوب فاني نون كدي قوة دي بتنزان تدو ونو متان وبو

سمعنا جميل سمعنا سيدي جميل ما سورتي برم داري ما سورتي دوني سيدي أبو بكر ما سورتي دوني عبد العزيز دبا دوني أبو العباس أحمد جيجان دوني خطب المكتوب دوني خطب الربان جمد كسي خم خم أكسي جيكو أكسي جفيل سمعنا سيدي جميل شيخ تيجان دوني سيلي أبو بكر أم خم خم أم ولاية أم نمي بو سخلا شيخ بديك شيخ ستنا جوتا سخلا لنن آج فجنا شيخ تيجان نبا مو رفت ديكو رفت ديكو نفت ملو دارو تبه يلن قو يلن مي فدو قدب وردي يرم مي قو جران دا أدونك الاخرة yen ma day nami ci yen tay ba nak nu ma ci gobe de na ko gar jaral nam cheikh saydi asmani nu sax ci mom cheikh saydi abou bakkar nu sax ci mom alhaji mansour ci nu sax ci mom alhaji abdul aziz nu sax ci mom alhaji adib ci nu sax ci mom gis nga saydi jamil nu sax ci mom

برهو نانيو نماكر سيدي جميل لا عندك سيدي جميل بابو باين يوك منصور مو سيدي جميل نو عندك منصور مو سيدي جميل بابو اللي جينو دانيك جميل جميل والبسكو جوك مو شيخ شيخ ياسو محمد نكو نيونجي كرب ليجي داس يالا مي يرم كرب ليجي داس يالا مي يرم كوتي داس بور بوكات نبي يالا مي يرم يالا مي يرم تابل نو انجانا اكبر بجولي يالا مي يرم يالا مي يرم تابل نو انجانا اكبر بجولي

تحتك بك ايام تبيرا لانك بيدرا لزان في زمان مدان رجلك عبد الله سمير سباي ميرلا سنقر مدو خور مرم جام ياسين بات امام جميرلا موجك نك مير نكونيون شزنقر جيني سمير أقبل أي سمير أكتي سمير